كويس كويس كويس كويس مينات. وده ده ده هو هو ده جي بو هي ويان جي كاش نغنى غالو ما استا مزيد غابونا نو ده اري نويت نبابو هنا هذا جي اسميان شيفرفيل بس ني هاد بين بليزو بس ما انا غا ني هاد بين انا بوخ بلوي بو تابو يانو بس ما انا ودي وبشتياد ودلو نوتي شيفرفيل هذا جي نوزيل

تقولي من ناس كامي نبنت تيوان ناس كوغويدو تش بيام إش بنا إك ويزو ماما دي تمنينو كان بنداش تشك من نبني دك تجي بيدا ويجتين جن كوي بيدا ويجت منو منجيش تتبايغن تيوتا إك نيغان بنداش نمو ترانزيسيون تيت هابتي بنيان ستيني Guy Belflore, c'est Bad Moustadak. Transition.

كنا كبت وغت ستون ماك شاردن كانغمت وني نوت تشغو بوشو كاتت نو نوت واشات ماك مانيوتنام ناغوت تات ستاسينات مان توت نوبوغادوت ماك تشينو نوت تان تيوان تات ميك ديمشوي سيكو FM 54.5 جا وني جان مش قد بيشتاجن تويتا متنوش بس نيشواس تبيغن ماكتمام نينيوين كيشي دادن جا تكم من بنيشن كوا بسك التان كوا بسك دو هنالتي وني بيغوش بني بنجا هاو هي بنجا كوغيم شتم نينيو تا ويابنت وني جانو جاي جيشبن Eh, Jacinthe Ambroise.